0: جبران
1: هريسي
2: كيف صيني كيف بيت لحوة
1: صيني أنا مشوي جبران
2: هريسي
3: برغم
1: برغم برغم ممري هو ممري
2: يا جبران هريسي كيف صيني كيف بيت لحوة صيني أذن يا جبران هريسي
3: برغم
1: برغم ميمي نامو واو
3: بانادورا
1: ما أنا جوا في بيا
2: مشوي
1: أنا مشوي أنا مشوي
3: كيف صيني
2: يا برا
1: هريسي
2: كيف سيدي كيف بيت الله حميسي ويت
1: يا برا هريسي
3: بانا دور سندو تاكي يبسان دولو كي باري
1: بابلي باب بابلي بيمي بابا واو
2: بابلي باب
1: بابلي بيمي بابا واو